0: اللي بيكون يا ولي وتولي سهل. الو الو
1: الو
0: سيندي
1: يسر
0: مايو
1: عمر كاروكي با
0: كاروكي
1: يا يا كاروكي.